شوف الله يخليك كده ما تيجي ما تسالي كده ما تدرس السوق شوف داك السماء الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد